اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كلما طالت حياة الإنسان قلت الأهمية التي يوليها ما يصادفه من مشكلات.

اجعل حياتك حافلة بالأعمال الطيبة، حتى إذا أزف الرحيل رأيت من حولك يبكون. هامرشولد.

وما فسدت أخلاقنا باختيارنا، ولكن بأمر سببته المقادر. أبو العلاء المعري.

القدر طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عظيم فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

لا أعتقد أن القدر يصيب الرجال إذا فعلوا، ولكني أعتقد أنه يصيبهم إذا لم يفعلوا. شيشرون.

فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيع الجوشني فولي القضاء أنفذهما. فجمع بينهما فقال له إياس: أيها الرجل، سل عني وعن القاسم فقيهي البصرة الحسن البصري وابن سيرين. وكان القاسم يأتي الحسن وابن سيرين، وكان إياس لا يأتيهما. فعلم القاسم أنه إن سألهما عنه أشارا به، فقال: لا تسأل عني ولا عنه، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن إياس بن معاوية أفقه مني وأعلم بالقضاء، فإن كنت كاذبا فما ينبغي أن توليني، وإن كنت صادقا فينبغي لك أن تقبل قولي. فقال له إياس: إنك جئت برجل فأوقفته على شفير جهنم، فنجى نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها وينجو مما يخاف. فقال له عدي: أما إذ فهمتها فأنت لها، فاستقضاه.

استودع رجل أمين إياس مالا وخرج المودع إلى الحجاز، فلما رجع طلبه فجحده، فأتى إياسا فأخبره، فقال له إياس: أعلمته أنك أتيتني؟ قال: لا. قال: أفنازعته عند غيري؟ قال: لا. قال: فانصرف واكتم سرك ثم عد إلي بعد يومين. فمضى الرجل ودعا إياس أمينه فقال: قد حضر عندنا مال كثير، أريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعد موضعا للمال وقوما يحملونه. وعاد الرجل إلى إياس فقال: انطلق إلى صاحبك، فإن أعطاك المال فذاك، وإن جحد فقل له إني أخبر القاضي بالقصة. فأتى الرجل صاحبه فقال: تعطيني الوديعة أو أشكوك إلى القاضي، وأخبره بالحال، فدفع إليه المال. فرجع الرجل وأخبر إياسا، ثم جاء الأمين إلى إياس ليأخذ المال الموعود به، فزجره وقال له: لا تقربني بعد هذا يا خائن.

لما حج المنصور عرض عليه جوهر نفيس له قيمة عظيمة للبيع، فعرفه وقال هذا كان لهشام بن عبد الملك بن مروان، فانتقل إلى ابنه محمد بن هشام وما بقي من بني أمية غيره، ولا بد لي منه. ثم التفت إلى حاجبه الربيع وقال إذا صليت بالناس غدا في المسجد الحرام وحصل الناس كلهم فأغلق الأبواب كلها ووكل بها جماعة من الثقات، وافتح بابا واحدا وقف عليه، ولا تخرج أحدا حتى تعرفه، فإذا ظفرت بمحمد بن هشام فأتني به. فلما كان الغد فعل الربيع ما أمره به المنصور، وكان محمد بن هشام في المسجد، فعرف أنه المطلوب وأيقن أنه مأخوذ مقتول، فتحير وارتاب واضطرب. فبينا هو على تلك الحال إذ أقبل محمد بن زيد بن علي بن الحسين فرآه متحيرا وكان لا يعرفه، فتقدم إليه وقال يا هذا ما بالك؟ فقال لا شيء. فقال خبرني ولك الأمان إن شاء الله على نفسك. قال محمد بن هشام فمن أنت؟ قال أنا محمد بن زيد بن علي بن الحسين. فزاد خوفه وطار عقله وتحقق الموت، فقال له لا تجزع، فلست قاتل أبي ولا جدي، وليس لي عليك ثأر، وأنا أجتهد في خلاصك إن شاء الله، ولكن تعذرني فيما أنا صانع بك من مكروه وقبيح خطاب. فقال له افعل ما شئت. فطرح رداءه على وجهه وغطى به رأسه ووجهه، وجذبه وسحبه إلى أن قرب من الربيع حاجب المنصور وهو على الباب. فلما وقعت عين الربيع عليهما لطمه محمد بن زيد لطمات على رأسه، وجاء به إلى الربيع وقال يا أبا الفضل إن هذا الخبيث جمال من أهل الكوفة، أكراني جمالا، فلما دفعت له الكراء هرب مني وذهب، فأكرى جماله لبعض أهل خراسان، ولي عليه شهود، وأريد منك من يوصله معي إلى القاضي ويمسك جماله عن الذهاب مع الخراسانيين. فرسم الربيع عليه اثنين وقال لا تفارقاه إلى القاضي، ومحمد قابض على الرداء وقد استتر وجهه به. فخرجوا جميعا من المسجد. فلما بعدوا عن الربيع قال له محمد اذهب إلى حال سبيلك. فقبل محمد بن هشام يده ورأسه وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم أخرج له جواهر قيمتها عظيمة وقال بالله يا ابن بنت رسول الله شرفني بقبول هذا. فقال له اذهب بمتاعك، فنحن أهل بيت لا نقبل على اصطناع المعروف مكافأة، واحترز على نفسك من هذا الرجل إلى أن يخرج، فإنه مجد في طلبك.

وجه المنصور رسولا إلى ابن هرمة ودفع إليه 1000 دينار وخلعة، ووصفه له وقال: امضي إليه، فإنك تراه جالسا في موضع كذا من المسجد، فانتسب له إلى بني أمية أو مواليهم، وسله أن ينشدك قصيدته الحائية التي يقول فيها بمدح عبد الواحد بن سليمان: وجدنا غالبا كانت جناحا، وكان أبوك قادمة الجناح، فإذا أنشدك إياها فأخرجه من المسجد واضرب عنقه وجئني برأسه، وإن أنشدك قصيدته اللامية التي يمدحني فيها فادفع له 1000 دينار والخلعة، وما أراه ينشدك غيرها ولا يعترف بالحائية. فأتاه الرسول فوجده كما قال المنصور، فجلس إليه واستنشده قصيدته في عبد الواحد، فقال: ما قلت هذه القصيدة قط ولا أعرفها، وإنما نحلها إياي من يعاديني، ولكن إن شئت أنشدتك أحسن منها. قال: قد شئت فهات. فأنشده: سرى ثوبه عنك الصبا المتخايل، حتى أتى إلى آخرها، ثم قال له: هات ما أمرك أمير المؤمنين بدفعه إلي. فقال: أي شيء تقول يا هذا، وأي شيء دفع إلي؟ فقال: دع هذا عنك، فوالله ما بعثك إلا أمير المؤمنين ومعك مال وكسوة إلي، وأمرك أن تسألني عن هذه القصيدة، فإن أنشدتك إياها ضربت عنقي وحملت رأسي إليه، وإن أنشدتك هذه اللامية دفعت إلي ما حملك إياه. فضحك الرسول ثم قال: صدقت العمري، ودفع إليه 1000 دينار والخلعة.

0: لما حج أبو جعفر المنصور قال للربيع: ابغي لي فتى من أهل المدينة أديبا ظريفا عالما بقديم ديارها ورسوم آثارها، فقد بعد عهدي بديار قومي وأريد الوقوف عليها. فالتمس له الربيع فتى من أعلم الناس بالمدينة وأعرفهم بظريف الأخبار وشريف الأشعار، فعجب المنصور منه، وكان يسايره أحسن مسايرة ويحاضره أزين محاضرة، ولا يبتدئه بخطاب إلا على وجه الجواب، فإذا سأله أتى بأوضح دلالة وأفصح مقالة. فأعجب به المنصور غاية الإعجاب، وقال للربيع: ادفع إليه 10,000 درهم. وكان الفتى مملقا مضطرا، أي شديد الفقر، فتشاغل الربيع عنه، فاجتاز مع المنصور بدار عاتكة، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية، الذي يقول فيه الأحوص بن محمد: يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل. قال المنصور: ما هاج منه ما ليس هو طبعه من أن يخبر بما لم يستخبر عنه ويجيب بما لم يسأل عنه. ثم أقبل يردد أبيات القصيدة في نفسه إلى أن بلغ إلى: وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. فدعا بالربيع وقال له: هل دفعت للمدني ما أمرنا به؟ فقال: أخرتني علة يا أمير المؤمنين. قال: أضعفها له وعجلها.
1: مزون الحكمة.

القيثار يبعث أجمل أنغامه حين ينكسر، والمصباح يرسل أبهى أنواره حين يخبو، والبجع ترفع طرفها إلى السماء حين تسلم الروح، والإنسان يرجع البصر ليعيد أيامه فيبكيها. محمد الزيات.

موت الشباب كسفينة تتحطم، وموت الشيوخ كسفينة ترسو في الميناء. بلوتارك.

يولد الإنسان عاريا ويموت عاريا، وما الأثواب التي يرتديها إلا زيف يحاول به أن يغطي حقيقته.

ما دام الموت يتعقب حياتنا وما دمنا لا نعرف من نحن، فإن المجانين وحدهم يضحكون للحياة. كامل الشناوي.

لا أخشى الموت، لكنني أرتعد من الاحتضار. هنلي. بيد الموت مفتاح آخر لخزائنك.

إذا عرف الإنسان جور الطبيعة احتقر الموت، وإذا عرف جور المجتمع احتقر الحياة. برتراند راسل.

0: إذا سقطت أوراق الورد وأظلمت الكواكب وهدأت الأمواج فذلك هو الموت. لامارتين. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وقرب مجلسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فلا زال الحديث موصولا عن أساليب التعبير القرآني لمادة الكلمة وملائمتها لسياق القرآن شيء عجيب. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة في سورة قاف، قال سبحانه وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فقد يظن القارئ لأول وهلة كيف يذكر الله سبحانه وتعالى الخشية مع صفة الرحمة. قال الزمخشري في هذا: فإن قلت كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة الرحمة، الرحمن على وزن فعلان، هذا يدل على سعة الرحمة. قال أي الزمخشري: للثناء البليغ على الخاشي، وهو خشيته مع علمه أنه الواسع الرحمة، كما أثنى عليه بأنه خاش مع أن المخشى منه غائب، ونحوه قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات. فكلمة الرحمن لا تتلاءم في الظاهر مع الخشية، وإنما يكون التلاؤم ظاهرا لو قال من خشي الرحمن أو من خشي القهار، وإنما يكون التلاؤم ظاهرا لو قال من خشي الجبار أو قال من خشي القهار ونحو ذلك. ولكن الزمخشري يدرك وراء هذا التباعد الظاهري تقاربا خفيا ملائما أشد الملائمة وأحسنها، ومثل هذا ما يذكر في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فإن الزمخشري يقول: فإن قلت ما معنى قوله ما غرك بربك الكريم، وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به، وإنما يغتر بالكريم، كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صاح بغلام له كرات فلم يلبه، فنظر فإذا هو بالباب، يعني الغلام كان واقفا بالباب ويسمع عليا رضي الله عنه وهو يناديه، فقال له: ما لك لم تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك. فاستحسن جوابه وأعتقه. وقالوا: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. قلت: معناه أن حق الإنسان ألا يغتر بتكرم الله عليه، حيث خلقه حيا لينفعه ويتفضل عليه بذلك حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة المتفضل بها أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالثواب وطرح العقاب اغترارا بالتفضل الأول، فإنه منكر خارج عن حد الحكمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلاها: غره جهله. وورد عن بعض السلف أنهم قالوا: غرنا يا ربنا سترك وطول إمهالك. وقد يعمد القرآن إلى إثبات المعنى بنفي ضده، ويقف الزمخشري عند هذا اللون ليكشف أن لللفظ إشاراته الخفية التي هي جزء من المعنى القائم به، فكلمة فاسد لا تؤدي فقط معنى غير صالح. ونحن وإن كنا نفسر الفساد بعدم الصلاح ونفسر الصلاح بعدم الفساد، فهذا هو تفسير منا لظاهر المعنى الذي لا يكون وحده مرادا في النسق. يقول في قول الله سبحانه وتعالى: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإن قلت: فهل لا قيل إنه عمل فاسد؟ قلت: لما نفاه عن أهله نفى عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستبقي معها لفظ المنفي، وآذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله لصلاحهم لا لأنهم أهلك وأقاربك. وإن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك، كقوله تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولهذا الرمز الخفي يصف القرآن يوم القيامة بأنه عسير، ثم يصفه بأنه غير يسير على الكافرين: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ويعلق الزمخشري على هذا بقوله: فإن قلت فما فائدة قوله غير يسير وعسير مغن عنه؟ قلت: لما قال على الكافرين فقصر العسر عليهم قال غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرا هينا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم. ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجع يسيرا كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا. فانظر إلى هذه السياقات العظيمة التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف فسرها ووجهها الزمخشري على نحو بديع بليغ يعكس فيه بلاغة القرآن. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني. مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية التي تتحدث عن الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وسبق أن تحدثنا عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتلقين والتعويد، وعن التربية بالوعظ، وعن التربية بالملاحظة، ولازلنا في الملاحظة. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تلاحظ كل شيء، أن تلاحظ كل شيء، يعني يجب أن تتعاون مع زوجتك على ملاحظة ما يفعله الابن وحده في الغرفة. في غرف لها نوافذ والبلور شفاف، هذا شيء له هدف تربوي. كنت مرة في تركيا في مبيت طلاب ضخم جدا، ما في باب يمكن أن يقفل أبدا بكل البناء، يعني أي باب يفتح بأي لحظة، هي لها معنى. يعني أحيانا في بعض الصفوف في المدارس لها نوافذ باللور شفاف، يعني أي إنسان يمر أمام الصف يرى ما بداخل الصف، يترى في فوضى، في أستاذ يدرس لا يدرس. أيضا يجب أن يكون وضع الطفل تحت المراقبة، أما له غرفة ويقفل الباب قبل أن ينام، ماذا يفعل في الليل؟ أنا أقول لكم أشياء دقيقة جدا، هذه من أجل أن تكون يقظا. يجب أن تلاحظ أن ابنك هو ثمرة فؤادك، أن ابنك هو استمرارك، أن ابنك هو خليفتك، أن ابنك هو ثروتك، أن ابنك هو جنتك ونارك. أحيانا قد يسبب شقاء الأسرة بأكملها. والله تأتيني اتصالات من بعض الأمهات، يعني طفل منحرف أربك الأسرة بأكملها، طفل منحرف أشقى أسرة بأكملها، منحرف ولا ينصاع، ويأتي بعد منتصف الليل ويتطاول على أمه وأبيه، ويضرب إخوته، ولا يصلي، ولا يداين في المدرسة، والعياذ بالله، هذا هو البلاء الأكبر. كيف قلت لكم في دروس سابقة، ينبغي أن تكتشف الانحراف قبل أن يتفاقم، لكن الأب الساذج متى ينتبه؟ بعد أن تقع الطامة الكبرى، بعد أن يخسر ابنه، وبعد أن ينحرف ابنه انحرافا شديدا، ساعة يصيح ويستجير ويدعو، ولا ساعة مندب. أيها الإخوة، قال لي أخ، قال لي ابني شرب يعني كأس عصير أو كأس يعني حليب مع حاجات أخرى، قال لي ذهب إلى المستشفى فورا. قد يكون في محلات بضاعتها سيئة، في بيض فاسد، في طعام يعني غير جيد، فينبغي أن تلاحظ أيضا وضع ابنك الصحي. يجب أن ترشده إلى أن يأكل في البيت. طعام البيت لا يعلو عليه طعام، طعام البيت نظيف. والله في معلومات، والله لو اطلعتم عليها، ماذا يجري في المطاعم مثلا. يكفي أن موظفا في مطعم يحمل فيروس التهاب الكبد الوبائي، هذا مرض مميت وحتى الآن ما له دواء، وهذا الإنسان بالمطعم ليس مصابا بهذا المرض ولكن يحمل هذا الجرثوم، ويكفي أن يذهب إلى دورة المياه ثم لا ينظف يديه تماما وتبقى آثار فضلاته تحت أظافره، ويكفي أن يقدم الطعام لرواد المطعم، يمكن أن يصاب 300 إنسان من رواد هذا المطعم لوجود جرثوم يحمله هذا الموظف الذي لا يعتني بنظافة يديه. يعني أحياناً تجد أن الابن قد يزداد وزنه بشكل غير معقول في سن مبكرة، قد يلتهم من الطعام ما يؤذيه، قد يتعود أن يأكل في الطريق دائماً، وطعام الطريق فيه مشكلات كثيرة جداً. يعني الأب الناجح يهيئ لأولاده الطعام الذي يحبونه في البيت ويأكل مع أفراد أسرته. والله حدثني أخ توفي رحمه الله، قال لي 20 أو 30 سنة مع دقات ساعة الإذاعة البريطانية يتناولون طعام الغذاء مجتمعين، شيء جميل جدا يكون في التئام على مائدة الطعام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله. فمن أروع ما يكون في الأسرة أن يلتئم أفراد الأسرة على طعام، على وجبة واحدة، الحد الأدنى هي الظهر أو المساء، يتبادلون أطراف الحديث، يسأل الأب ابنه عن أحواله.

الكل شيء محفوظ بالعلب وبشيء طازج، ينبغي أن تهتم ماذا تأكل. في حاجات مؤذية، في حاجات مسرطنة، في حاجات تدعو إلى السمن غير المعقول، فلا بد من توعية صحية في البيت. والوعي الصحي لا يحتاج إلى طعام غالي، بس يحتاج إلى طعام مدروس. أيضاً الأب مهمته أن يعتني بصحة أولاده. أكثر الأمراض التي يعاني منها الإنسان في مستقبل أيامه بدأت معه في سن مبكرة من أخطاء في التغذية. في أطفال لا يهتمون بالرياضة إطلاقاً، والرياضة لها أثر كبير في صحة الإنسان. يعني كنت أقول دائماً ينبغي أن تعتني بإيمانه وبعقله وبنفسه وبعلاقاته الاجتماعية وبإرادته وبتحصيله العلمي وبصحته وبعاداته الخاصة وبعلاقاته الحميمة. في الجانب النفسي، هل عنده خجل؟ والخجل مرض. الحياء فضيلة لكن الخجل مرض. الخجول لا يستطيع أن يعبر عن حاجاته ولا عن أفكاره، يضطرب. لكن الحياء قد يستحي الإنسان من معصية، يستحي أن يراه أحد في شيء لا يرضي الله عز وجل. فالحياء من الإيمان لكن الخجل من الشيطان. هل يخاف هذا الأب أو هذه الأم؟ يعني أقول سامحها الله، تخيف ابنها إما من المجهول أم من عفاريت أم من شياطين أم من بعبع أم، هذا كله كلام ما له أصل. فبينشأ الطفل بخاف بالظلام، أحياناً تسجنه في الحمام، بيخاف من كل شيء مغلق بيصير. فأساليب الأم الجاهلة في التخويف بأشياء موهومة هي تورث الخوف العام. إذن ينبغي أن تنتبه الأم إلى أنها حينما تخيف ابنها بأشياء موهومة قد تغرس فيه عقدة الخوف. أحياناً الطفل عنده شعور بالنقص، ما في يحكي، إنه كل ما حكى بالخراس أبوه خراس ما تفهم أنت، على مرتين ثلاثة ما بفي يحكي ولا كلمة. أيام المعلم يقول له أنت غبي مثلاً، ما بتفهم أنت هاي الكلمات بتحطم. فتوجيه الخاطئ، القمع، الكلام السيء، الوصف الشنيع للطفل بتحطه. الطفل يحتاج إلى تشجيع، تكلم كلمة ما في مانع، هذا الصواب. أنا عندي قاعدة بالتربية، ليس العار أن تكون جاهلاً، العار أن تبقى جاهلاً. ليس العار أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئاً. فأنت حينما تقمع، تقسو بالكلام، تتهم بالغباء، تقمع أمام إخوته البنات، أمام أقربائه، أمام أمه أحياناً، فالطفل ينشأ على الشعور بالنقص، ليس واثقاً من نفسه أبداً، دائماً خائف. سمعت بيت الشعر عجبني، واحد أرسل إلى قرية كي يوجهها، فرجع ليقول لقد أسمعت من ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. فقال له الذي أرسله الصواب، لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن ينادي. في أخطاء كثيرة جداً يرتكبها المربي أحياناً، الأم والأب، المعلم. أكثر الصفات التي تبغضها في الابن أحياناً بسبب الأب، في أب قمعي ويقسو بالكلام ولا يعبأ بكرامة ابنه ولا بشخصيته. قد يقسو عليه أمام إخوته، أمام أخواته البنات، قد يضربه ضرباً مبرحاً أمام أخواته، فبعد أن ينتهي الضرب يشمتون به، يتألم أشد الألم. من الخطأ الشنيع أن تؤدب ابنك أمام أحد فيما بينك وبينه، وقد يقبل الابن أن يؤدب فيما بينه وبين أبيه. فالشعور بالنقص سببه القمع، التحقير والإهانة أو الدلال المفرط، كل شيء يأتيه إلى الفراش، لا يفعل شيء، ينشأ اتكالي.
قد يتلقى

0: خدمات من أمه وأبيه، لكن بعد أن يكبر تعود يتلقى خدمات باستمرار، ما حدا بيخدمه، يصبح اتكالي، عبء على الناس. فيجب أن تعود أن تربيه تربية استقلالية يعتمد على نفسه. أحياناً الدلال المفرط يسبب شعور بالكسل والقعود، أحياناً اليتم فقد الأب، فقد الدعم، أو يتم الأم. أحياناً الفقر الشديد، أنا الفقر قدر، لكن في فقر كسل بصراحة. فقر القدر أنا أحترم هذا الفقر قدر، ما في فقر كسل. لما الأب يتقن عمله، يتقن عمله تماماً ويربح ويطعم أولاده ويلبسهم ويلبي حاجاتهم، يكون قد رفع معنوياتهم. وأحياناً الطفل يسلك سلوك غضب شديد جداً بسبب الضغط، الإنسان كلما ضغط ينفجر في النهاية. ثم إن هناك جانب اجتماعي، يعني علاقته مع الآخرين طيبة، مواعيده صحيحة، صادق معهم، مؤنس أم انعزالي، اجتماعي لطيف، يراعي شعور الآخرين، يحترم مشاعرهم أم لا يعبأ بأحد. يجب أن تلاحظ الجانب الاجتماعي، ثم يجب أن تلاحظ الجانب الروحي. له خشية من الله؟ هل يصلي بخشوع؟ هل يقرأ القرآن؟ جوانب لا تعد ولا تحصى. الجانب الخشوع وجانب الإرادة والجانب النفسي والجانب الاجتماعي وجانب الدين وجانب الخلق وجانب التحصيل العلمي، هذه هي الملاحظة. يعني الأب كله أعين، كله إدراك، كله متابعة، ويعطي التوجيهات، وعلى الله الباقي. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أيها الإخوة، يعني أنا والله أحياناً أتألم، يأتينا طفل إلى المعهد بأخلاق سيئة جداً، يكذب ويضرب ويؤذي، أين أمه وأبوه؟ ما في اهتمام، عاداته سيئة جداً، إذ قد يرتكب أخطاء فاحشة جداً عند الآخرين ولا يعبأ، قد يلقي بحاجاته الخاصة جداً في مكان عام أو في بيت كان في ضيافته. فأين الأب والأم؟ أين التوجيه المستمر؟ أين المتابعة؟ أين الملاحظة؟ نعم. فضلاً عن كل ذلك، ينبغي أن تلاحظ عبادته، صلواته، صيامه. قد تكتشف أنه ما صام برمضان، هل جوعان؟ الصيام طويل، متى مفطر؟ طيب هل تابعت السبب؟ ناقشته؟ بيّنت له حكم الشرع؟ الصيام فريضة، الله عز وجل يعني يثيب الصائم، يغفر له ذنوبه. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس إلى واقع. ينبغي أن تلاحظ، ينبغي أن تلاحظ عقيدته، كتبه، مجلاته، أصدقائه، مصادره الثقافية، مصادر التغذية عنده. ينبغي أن تلاحظ أيضاً أخلاقه، صدقه، أمانته، ضبطه لعلاقاته. ينبغي أن تلاحظ إرادته، ينبغي أن تلاحظ تحصيله العلمي، ينبغي أن تلاحظ واقعه الاجتماعي مع الآخرين، ينبغي أن تلاحظ نفسيته، عنده شعور بالنقص، عنده كآبة، عنده عدم ثقة بنفسه. ينبغي أن تلاحظ صحته، ينبغي أن تلاحظ عبادته، ينبغي أن تلاحظ كل شؤون حياته. لكن كلما ارتقى الأب في جانب المعرفة كان أقدر على الملاحظة. يعني لو فرضنا بس للتوضيح أنه أب ضعيف جداً في اللغة، قال له اقرأ لي هالصفحة لابنه، قد يرتكب الابن 10 أخطاء والأب لا يعرف أنه أخطأ. فكلما ارتقت ثقافة الأب العلمية والدينية والأخلاقية والاجتماعية صار مربي. هذا الكلام موجه للمعلم وللأب معاً. سمعت عن أم بكندا أعطت ابنها قطعة سكاكر. بعد 300 متر سألته أين الورقة؟ قال رميتها. فعادت معه 300 متر. إذا كل عامودين في 50 متر، كم عمود قطعت؟ 6 عواميد. قالت له خذها وضعها في سلة المهملات. والله فت لبيت في أستراليا، يعني شيء لا يصدق، الحذاء الطاولة، شيء العقل ما بيصدقه، أشياء غير معقولة إطلاقاً. ما في تربية، لا في نظام، لا في ترتيب الثياب، لا في ترتيب الحاجات، فممكن يكون في إهمال من الأب والأم. فهذه العادات السيئة تزعج جداً، البيت المضطرب بيوتر الأعصاب، الحاجات الكثيرة في البيت بتوتر الأعصاب، الفوضى بالبيت بتوتر الأعصاب، دائماً في ضغط نفسي، في ضجر. أما البيت المرتب مريح، المرتب مريح جداً، بيت النظيف مريح، الحاجات المتناسقة مريحة جداً. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس معبراً عن حاجة أساسية لنا جميعاً في تربية أولادنا. لاحظ كل شيء، وضبط كل شيء، وفاجئ ابنك في أي حين، وتابع كتبه ورسائله وحاجاته الأساسية، مقتنياته، استمع إليه أحياناً، ماذا يقول على الهاتف، كيف يحدث أصدقائه على الهاتف، هذا كله أنت مطالب به لأنك أب، ولأن الله سبحانه وتعالى منحك سلطة على ابنك ليس فوقها سلطة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، كن لنا خير معين على كل شيء، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري الناس من الضيق والهم والغم. لماذا؟ ليكون لهم قدوة فيما يصنع أو يقدمه. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لكن مستمعين الكرام، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكرب؟ ماذا كان يعمل في الضيقة؟ ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في الكرب ما قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي إذا أحزنه أمر أو أصابه هم لجأ إلى الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، لأن الإنسان سيكون في راحة إذا دخل في هذه الصلاة وجعلها الله عز وجل قرة عين لصاحبها. وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا أولا. أيضا مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ما قاله ثوبان، يقول: كان إذا راعه شيء، أي إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بشيء من الضيق والروع، قال: الله، الله ربي لا شريك له، وكأنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وهو ملتجئ إليه دائما صلوات ربي وسلامه عليه، ويعلم الناس أنهم إذا أصيبوا بشيء أنهم يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يوجه أصحاب رضوان الله تعالى عليهم بأن يقولوا مثل هذا الدعاء. فجاء في حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب؟ ما الكلمات؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. أيضا مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، هذا دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، أصابته ضيقة أو أصابه كرب، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لماذا يا حي ولماذا يا قيوم؟ لماذا اختار هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى؟ يا حي أي أن الله سبحانه وتعالى هو دائم البقاء وحده، ويفنى كل شيء غيره. وحينما يقول يا قيوم فإنه معنى بذلك أي أنه سبحانه وتعالى قائم بذاته الذي يقوم بتدبير شؤون غيره. والحي القيوم مستمعين الكرام على أكثر الأقوال أنه هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن في حياته فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ماذا يقول؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ ألا نتعلم هذا الدعاء وهذه الكلمات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا دعاء عظيم يا جماعة، كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يقولوه أيضا. ومما كان يقوله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون نبي الله يونس عليه السلام. يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكرب، وهكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. أيضا مما كان يقوله ما ذكره ابن عباس كما في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عند الكرم معاشر الكرام. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شيء يفعله الإنسان وهو تلك الركعات التي يركعها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيذهب الله عز وجل عنه الهم والغم، وأيضا الدعاء بأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وأيضا من تلك الأدعية هذا الدعاء العظيم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وأن ينفس كربنا وأن لا يدع ذنبا إلا غفره، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: الذنوب والخطايا ونتوب إليك.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
0: ولنبلونكم بشيء من الخوف

0: الكرم الحق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأن يجعلنا من السعداء. يقول الله عز وجل: والذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. أهل الطاعة هم أهل السعادة، أهل الطاعة هم أهل السعادة، وهم أهل الراحة، وهم أهل الطمأنينة، هم الذين يهنؤون بهذه الحياة ويسعدون حينما يلقون ربهم. اليوم نتكلم إخواني وأخواتي عن موقف ضحك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي لنا سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس، قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فقلنا: يا رسول الله، إنك قلت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه ثلث النفاق. يقولان: فظننا أن لم نسلم منهن أو من بعضهن، ولم يسلم منهن كثير من الناس. يعني إذا هذه صفات المنافقين، من فينا ما يخلى؟ يزعم أنه يصلي ويصوم، وقد يقع منه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه ثلث النفاق. والله شيء خطير يا أخوة وأخوات. ولذلك الإنسان المؤمن يحرص أنه يبتعد عن صفات المنافقين وينظر إلى فهمهم. المؤمن دائما ترى يلوم نفسه، المنافق دائما يبرئ نفسه. إذا أنت تشعر أوقات بالتقصير، تقول: يا أخي الله يستر علينا، يا أخي الله يعفو عن حالنا، والله احنا مقصرين، ترى هذه علامة خير. حتى لو انك تصلي الفجر.

0: أكثر الناس لم يسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لفهمهم، لحرقة إيمانهم، لإعجابه صلى الله عليه وسلم لما كانوا عليه، ثم قال: وقال: ما لكم ولهن، إنما خصصت بهن المنافقين كما خصهم الله في كتابه. أما قولي إذا حدث كذب فذلك قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. أفأنتم تفسير ذلك؟ قلنا: لا. قال: لا عليكم أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله علي، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، الآيات في سورة براءة: فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وأعرضوا، فيقول الله عز وجل: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بما أخلفوا الله ما وعدوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا، والله لو عاهدنا الله على شيء أوفينا به. قال: لا عليكم أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا أؤتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية. أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا. قال: لا عليكم أنتم من ذلك براء. فيا أخوة ويا أخوات، الإنسان صح يلوم نفسه، يشعر بالتقصير، لكن لا يصل إلى مرحلة القنوط وسوء الظن، إنما يبقى دائما تحت المحاسبة، ويسير إلى الله عز وجل بجناح الرجاء وجناح الخوف. مرة يخاف من الله، ومرة يرجو ثواب الله. مرة يخاف من النار، مرة يطمع في الجنة. مرة يخاف أنه ما يدخل الجنة، مرة يخاف أنه يدخل النار. فدائما يكون هكذا حاله. لا يقول أنا من أهل النار، لا لا، استغفر الله. ولا تقول أنا من أهل الجنة، قل أنا أطمع في الجنة وأخاف من النار. أعمالي الصالحة طمعا في دخول الجنة، أعمالي الصالحة وترك للحرام خوفي من دخول النار، واحرص على الابتسامة فإنها من أعظم الأعمال التي تدخلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ولا شك أن الابتسامة من حسن الخلق. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة ومن أهل السعادة. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شقر الشهواني. صفحات في العلاقات مع الشيخ خالد بن شجاع العتيبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم، حيث نتفيأ ظلال نصوص الشريعة والحكم المنثورة. ولازال الحديث موصولا في بيان هذه العلاقات التي تكون بين العبد ومن حوله، ابتداء بخالقه سبحانه وتعالى، والعبادة المطلوبة منه، ألا وهي أن تكون وسطا بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط، مرورا بالخلق من حوله، بالوالدين والأولاد والزوجة وذوي الأرحام والجيران، ومن يختار صديقا، وكيف يتعامل مع من يخالفه. وسبق في الحلقة الماضية ذكر جملة من هذه النصوص في بيان ما ينبغي أن يكون عليه مع إخوانه من التواضع وخفض الجناح ولين الجانب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في تواضعه. ومعلوم أن كمال السؤدد والشرف أن يكون التواضع عن رفعة، بمعنى أن يكون الإنسان عنده ما يؤهله لأن يبغي ويفخر على غيره، لكنه يتواضع طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وهذا الأثر امتد إلى أصحاب رسول الله صلى الله

0: عليه وسلم، فإنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهم أروع الأمثلة في تواضعه. فحين رأى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على حصير يؤثر في جنبه، يأتي مبعوث كسرى فيرى عمر رضي الله عنه ينام على الأرض. حين سأل فقال: أين ملككم؟ فقالوا: ما عندنا ملك. قال: أين أميركم؟ قالوا: هو ذاك. فإذا هو قد توسد درته وافترش الأرض. فدل ذلك على تأثر عمر رضي الله عنه بما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك التواضع. وها هو أبو هريرة رضي الله عنه يتولى إمرة البحرين، فيحمل متاعه على رأسه ويمازح أحد أصحابه يقال له ابن أبي مالك، يقول: وسع للأمير يا ابن أبي مالك، وسع للأمير، فأين اليوم من يحمل متاعه بنفسه ومن يخدم نفسه بنفسه؟ إن كثيرا من الناس قد استنكفوا أن يفعلوا مثل هذا الأمر. وكذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أفنى عمره في البحث عن الحقيقة حتى وجدها فالتزمها وعمل بها، هو الذي قال فيه علي رضي الله عنه: سلمان منا أهل البيت، يتولى إمرة المدائن بعد أن ترك الدنيا لله سبحانه وتعالى، فأعقبه الله بعد ذلك أن مكنه وجعله واليا على المدائن. يراه رجل من الأعراب لا يعرفه، لا يعرف أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ما قيل فيه من المناقب والفضائل، ومع هذا يقول له قد كبرت سنه، يلقاه في الطريق فيقول له: يا علج احمل هذا. والعلج كلمة تطلق على الرجل الشديد الغليظ، وخاصة إذا كان من الأعاجم، كأنه ظن أنه ممن يحمل الأمتعة والأغراض. فماذا كان من سلمان رضي الله عنه؟ لقد قام بكل تواضع فحمل المتاع، وكان بإمكانه أن يقول: أنا لست ممن يحمل الأمتعة والأغراض، أنا أمير المدائن، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأنا، ولكنه قام بكل تواضع فحمل المتاع. فكلما لقيه رجل في طريقه قال له: خلي عنك يا أمير، خلي عنك يا أمير، وهنا أسقط في يدي الرجل، فعلم أنه قد أساء الأدب. مع من؟ مع الأمير، مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع من قيل فيه سلمان منا آل البيت. فقال له الرجل: خلي عنك يا أمير، خلي عنك يا أمير. فماذا كان من سلمان رضي الله عنه؟ هل أنزل المتاع وقال: أعرف من تكلم مرة ثانية؟ قال: لا، حتى يوصلها العلج إلى مكانك. وهذا يدلنا على أن تواضعه رضي الله عنه كان حقيقيا وليس مصطنعا أو متكلفا. وامتد هذا الأثر إلى من بعدهم من التابعين، فها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو الخليفة وأمير المؤمنين، ينزل عنده رجل ضيفا، فيقول هذا الرجل بعد أن رأى السراج يكاد أن ينطفئ، قال: أقوم أصلح السراج أو أزيد الزيت. فحين هم بذلك قال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا، هل رأيت رجلا يستعمل ضيفه؟ هل رأيت رجلا يستعمل ضيفه؟ فقال الرجل: أوقظ الغلام. قال: لا، إنها أول نومة نامها، يعني بذلك أنه في أول منامه. فقام عمر بن عبد العزيز رحمه الله فزاد الزيت ورجع، قال: قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. هذه الكلمة التي ملئت تواضعا لم تنقص منه بل زادته، لأن الله رفعه بهذا التواضع وأعلى شأنه وذكره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن هذا يبين لنا جمال هذا الدين وكماله في تنظيم لهذه العلاقات التي تكون بين العبد ومن حوله، وخاصة مع إخوانه، أن يخفض لهم الجناح ويلين لهم الجانب، وبذلك يكون ممن حذا حذ النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج صفحات في العلاقات لفضيلة الشيخ خالد بن شجاع العتيبي، مع تحيات إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وجمع مبارك عليكم يا رب، ويوم مليء بالخير والاستئناس. ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي آمر تدلل، واللي مستمرين فيه إن شاء الله من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية، أنا جوها برشيد وزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى.

يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول الجميل للفنانة البحرينية هند في التفاصيل. وما شاء الله هند البحرينية تواصل خطواتها الفنية الجديدة بتألق كعادتها، خصوصا بعد طرح الميني ألبوم الغنائي الجديد اللي طرحته تقريبا من شهر، هند نطق ساكت 2026، واللي أتى بمجموعة أعمال موسيقية متنوعة جميلة. والميني ألبوم يضم تقريبا 4 أغاني مختلفة، سواء من حيث الطابع الموسيقي أو الكلمات، وتعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين في الخليج والعالم العربي. والأغاني كانت نطق ساكت، كشكول كذلك من كلمات وإلحان عبد الرحمن العثمان، إلى جانب أغنية طقوس العاشقين من كلمات عبد المحسن الخالدي وإلحان عقيل، وأغنية فيك حاجة من كلمات مشاري مبارك الحديبي وإلحان عبد القادر اللهدود.

ونذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا أرسل تغريداتكم عبر منشن على حسابنا على @صوت الخليج FM.

شارك بالأمس الفنان عايض بوست في لفتة إنسانية جميلة، شارك فيها مقطع لمشاركته في حفل الاحتفاء بعودة سمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز من رحلته العلاجية برفقة الفنان راشد الفارس، وكذلك يعني شارك مشاعر جميلة عبر البوست. يعطي العافية ونقول ألف الحمد لله على السلامة لسمو الأمير فهد بن سلطان.

عودة من جديد لبرنامج الواتساب، وما شاء الله مشاركات كثيرة وصلتنا، نحاول بقدر الإمكان أن نلبيها، وإذا ما قدرنا راح نحولها إن شاء الله إلى الساعة القادمة في فقرة أغانيكم. في مشاركة من أبو أحمد، تحية لك يا أبو أحمد، ويطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر جاوبني في الحال، ويهديها إلى سلطان المسلماني. نستمع.

0: عفوا، بس هذا الاختيار كان من صديق البرنامج بو مطر. أنا قلت بو أحمد، ها طلع لقب اللي أهداه لي يا سلطان مسلماني. تحية لك يا بو مطر، وإن شاء الله تكون استمتعت بهذا الطلب. ننتقل من جديد إلى مشاركة من بدر البلوشي. تحية لك يا بدر، ويبي قصيدة للشاعر خالد الفيصل على ذوقنا. إن شاء الله تامرة الدلل اخترنا لك استكثرك.
1: استكثرك وقتي علي وغدابك، عادت زماني كل ما طاب هون. ليت الذي وداك يا زين جابك، تشوف عقبك كيف الأيام سون. شرق مشيت وغرب وقتي مشابك، والقلب ما له لايم فيك لون. عقب الهنابك ذاك لوعة عذابك، تلون الدنيا ولا تلون. طويتني طي الورق في كتابك، طويتني طي الورق في كتابك، حتى معاليق الحشالك تطون. اشتقت لأيام الهوى في جنابك، يوم الشموع بليل الأحباب ضون. واشتقت أقول الهاتفك مرحبا بك، واشتقت لغيوم الصحاري تكون. عود عود ترى داعي الهوى عند بابك، وروى القلوب اللي بعد ما ترون. غنيت لك غنيت لك عمري ولا ججوى، واسمي مع مجنون ليلى.

شاء الله تكون استمتعت يا بدر مع هذا الاختيار. وننتقل إلى صديق البرنامج ميلاد، تحية لك يا ميلاد، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية أيضا على ذوقنا للفنان عماد محمد، واخترنا لك على البال.

مستمرين معكم أعزائي وعودة من جديد لبرنامج الواتساب ومشاركة من صديق البرنامج علي وجداد. كل التحية لك يا علي. يطلب لي الفنان محمد عمر عشقت حرف العين.

شكت حرف العين من بد الحروف في الشعر والأغاني القديمة، خصوصا مع البيئة المحافظة، كان التلميح بالحروف أو الكنى أو الرموز أمر شائع جدا في ذيك الفترة، وكان مثل دلالة أو شفرة اجتماعية يعرف فيها المقصود، وربما دائرة ضيقة من الناس، وذلك لعدة أسباب مثل ما ذكرنا: البيئة المحافظة، كذلك حماية الخصوصية وتجنب المشكلات الاجتماعية، وأيضا كذلك الالتزام بالأعراف، والأهم إضافة إلى تقدير العرب لفن الإيحاء ليجعل النص أكثر جمالا وعمقا من التصريح المباشر. إذن ننتقل لمشاركة من علي خاطر النجادي، تحية لك يا علي، ويطلب لي سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد نقطة التغيير، يهديه لعمر عبد السلام وعلي وجداد وعمر العريق.

عبد الله رويشد أحد أبرز الأصوات اللي تركت بصمة لا تمحى في تاريخ الأغنية الخليجية والعربية، وما شاء الله على مدار أكثر من 4 عقود نجح في بناء مسيرة استثنائية جمع من خلالها الإحساس المرهف وكذلك الاختيارات الفنية الراقية، وترك بصمة في ذاكرة أجيال كاملة من عشاق الطرب. طبعا طريقة ما كان للقمة مفروش بالورد، وواجه يعني رويشد تحديات عديدة، وكان آخرها الأزمة الصحية اللي تعرض لها في 2024، لكن ما شاء الله إرادته القوية ودعم الجمهور ما قصر خلاه يواصل رحلة التعافي والعودة التدريجية إلى الساحة الفنية. وبالمناسبة الفنان عبد الله رويشد من فترة قصيرة كان يوم ميلاده في تاريخ 18 يوليو، نقول لك العام أنت بخير بأثر رجعي، وعسى عمرك إن شاء الله مديد يا رب. ننتقل إلى شيخة، كل التحية لك يا شيخة، وتطلب لي الفنانة القطرية أشجان يا حابس الهم.

ننتقل لمشاركة من عبادي، كل التحية لك يا عبادي، ويطلب لي الفنان الراحل فيصل علوي يا فل يا ورد.

ما شاء الله اليوم المود طربي بامتياز. في مشاركة أيضا من عبد الرحمن ويطلب جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية. يا زارعين العنب بصوت الفنانة داليا مبارك.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم إن شاء الله، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. استمتعت معكم ومع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة للطلبات اللي لحد الآن ما تنفذت راح إن شاء الله ننقلها إلى الساعة القادمة من 6 حتى 7 بتوقيت الدوحة في برنامج في فقرة أغانيكم. إذن نترككم أعزائي مع جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان نوال وعبد الكريم عبد القادر مشتريه. إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله، كانت معكم أنا جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

أغانيكم.

طبق راحته والغنج خصله تحتوي خصايله دايم فضح بي وانا ما اقول ليه فضايحه ستر الهموم الجايله صغير ومدلع ومزيون ونبيه اخذت لي شهرين وانا حايله جيت رجل عاقل مع خافق سفيه ما لوذ دم الحياه الزايله انا فدى غمازتين بوجنتيه ولا بقلبي وكبر غلايله أنا فدى الغمازتين بوجنتيه وذبح قلبي وأكبر غلايله والموت أنا سولف وعضب شفتيه يقنت بحضور العباد المايلة هذا هو ملقوف وعناده كريه اللي يركب راسه وقام يشايله اللي يزعل حتى اتصالي ما يبيه واللي يرضي يزعل على موبايله وإن شافني زعلان والخوف يحديه تشبع الجوال من رسايله بزر انقسم وجه الدلع بزر انقسم وجه الدلع عشرة وجيه وتعددت على الدلع فضائله مدلعه جده برغبة والدي تدليع جد وتختلف وسائله وانا الضحية والبزر ماله شبيه عنده رفع الضغط قدره هايله لا شافني مقبل يسله مناظريه سلهام خبث ونيته متحايله وانقلت له بشويش شب الله عليه قام يتكسر واسبلت جدايله وسمعته يتمتم ويشيل بيديه والله لطلع لك نجوم القايله دلوع سمعت يتمتم ويشل بديه والله لطلع لك نجوم القايله دلوع مهمه وانا مجبور فيه ومسامحه مهما تكن عمايله دام يعرف اني علي تحال ابيه وشلون الومه واتقيه حبايله حفيت سبريت القدم منها وليه ما غير اقابل بيتهم وخايله وانا عشان اجيه لا حبيت اجيه صاحبت مشان جميع العائله وسلامتكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: مزقت حلو آخر الحب وأوله.
1: والله لو بيدي بصراحة أنا خطفة من هلو. يما يما يما جقت حلو.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: أدعي شفوف تجيب رضاك ما جاني شاحت على الغالي اللي شفت زلاته.
1: صوت الخليج الصوت صوتك.

شفتك ولا حطيت عيني بعينك، خايف عيونك لا تنادي عيوني. شفتك ولا حطيت عيني بعينك، خايف عيوني لا تنادي عيونك. واخضع وانا عندي خضوعي بعينك، اكبر مصيبة في معالم جنوبك.

مركب غرامي في شواطئ سنينك، مركب غرامي في شواطئ سنينك، ما زال مبحر والقدر هز كوني. يا نور عيني لا تبين حنينك، كل يهون إلا أنت لا ما تهوني. يا نور عيني لا تبين حنينك، كل يهون إلا أنت لا ما تهون. ودي بقربك بس ويني وينك، جور الليالي صار دوم

قلبي على عهدك حشا ما يخوني، ابعد فمان الله والله يعينك. قلبي على عهدك حشا ما يخوني، ونين قلبي ما يعادل ونيني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.